سي ما جير انت فقنا مدى تقرو تكون انت غفين كي تدي بانسلان جاشي لا انطلم تقرا وسوف ورات وبس طلع قلمين فدنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويقطع قطو تيو بدو دي سي تايو دي ستادي بس تدايم وخلنها قاسم تاشي تاكاسم

سفاهة والويل والكتف مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفاهة والويل والكتف كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا